نظرة ضاع منها وامسكوا هذا البهاء الرخامي امسكوا رائحة من حليب مخبى في خوختين على مرمر ثم أعبد من يمنح البر والبحر ملجأ على ضفة الملح والعسل الأولين سأشرب خروب ليل Thank you.